motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoyu ma fi lim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تي لامنو يننتي يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nañ ba daw ñu téré lu bon ci sen tenc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen dire ngi bax dal baxna waye ji mu ñoo top to intérêt l'islam ci pinc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangunu sen yonde ko ci nax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax sen yonde ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci nañu comme ñom dal tabarakallah sen ngire ngi bax dal gisunu ben musa musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na leen motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dikke won de ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggey bu reuy baye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريج احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla du ko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ na ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخ نيكو سا جامي بو ما لاجي سوري وما لين سوري وما لين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بو نيو كو جيباري صاح بو نيو كو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سينة تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب تسين إميسيو كلمة الحق

ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam wa kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang ne na ndax day tax mbay ma barkel dugub je bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njaay barkel mu ne ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barke kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barke ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yang fay ligeye ñu ne bokku na ci ngeenelu ayatul kursi ba tay da fay far bakar ndax wax ne ne kep ko xamne yaangi jang ayatul kursi يغفر الله له جميع ذنوبه ما تقدم ببركه تقديس هذه الايه ني نيب كو خامني صافوغا جانغ ايه الكرسي يالا دنا لا جيغل ساي بكار ياتي جيتو هون لوتاخ نينا ناخ سي باركي سلايو ايه بي تي مودي ايه الكرسي ايه لا بو خامنتيني ايه بو سل لا ني ني بوكو ني تيم سي غنيلو ايه الكرسي Yantibi sallallahu alayhi wa sallam nena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa wone sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alayhi wa sallam mo netti nena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom nena bimu demé mom yantib moy netti mune nazartu fil lawhi fara'aytu thalathata anwarin fi thalathati amkina فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يونس صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيال ريسيفار ما خامنتني من اك موم رك كنن بوك نينا ما توك نينا جيسنا نيتي لير شي وتو لوح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyaama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي جولوكادي سن خريط سن صوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة تكاتم يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جوليدي مبوكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديم لوكادي
1: سين خريف سين سوتي
0: شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريف عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية

وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام ندلو سينن فاسيني كونتينيك يين اسوارو سيدنا ادم عليه السلام مو ملني سي وقتان مي ويسو جيس نين وقتان ني دوخون digante iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digante suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamné sakku nako ci yalla ngir mëna mucc ci pexam shaytané ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ci iraq waye gis nañ ni waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab لعنتني وأخرجتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما مذموما وجعلتني شيطانا رجيما مذموما مدحورا وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه مونغي جاكار لوك يالا ديكو لاج نيكو ياو سما بوروم ياو رب نغما генني ما الجنه ديف ما ايتام ما دي شيطاني نغ رب ما خصما ايبل ما وانتي جيسنا فيغا تك دومو ادم جيسنا فيغا تك نيت ناخ ياو بينغا ادم ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni itam dañuy waar nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawret wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yeb lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bobu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julé amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waw man kay lima defal do ma dama yep man na lako defal muniko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkati ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent modi yonent yalla musa ak isa ak daud ak sulayman ak ibrahim ak yaqub ak ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leen yebal ci nit ñi ñooñu ñoy samay niti bop ma leen tanal sa bop wante yow nak sey niti bop yi nga tanal sa bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yenen tepp iblis nga mané

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam

lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko se soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi réré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnab manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnab idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سيني مام إبراهيم ني ماغي سنت يالا ميغا خامني موما ماي تي سماك ماغي دوم جوني واخ إسماعيل اك دوم جوني واخ إسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mu jur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اك مبوكم تي تيالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوف لا نو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تيالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

0: الحميد.
1: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

لنا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

قوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة